0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Let's go, Cinex.
2: سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم